0: معروفة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
1: السلام
0: ورحمة
1: ورحمة الله
0: وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد. Ohi de to do poro po mi ton lesi de ni magbo agbablo to yin ko etome madike ji ohi mi ton le ni po agbablo
0: obe oni sele
1: uwe ayo nondodo mo obe wa oni sele ma oni madike ohi mi ton le ni po agbablo to asan wu ya ton gbe egbiti ndido e ma do hode ma oni wa jare bo kon donet ton do do poro po mi ton le ji nu emede wa we ina be Nous aimons les cadeaux. Et
0: nous
1: avons bien. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Eyin do adu okurun ton atin po me na hu o gbo le po to yin ko ma wo ala ton me do yin do mo ye khia na we na do do khia we do na etin to o gbo huhu me do kun to de me ye se gbo ro po le ayi won to de me se gbo ro po le ayi le bo ka wa se ri le bo wa panu kon beetile atiki bo wa kenu bodo bismillah الله أكبر هذا منك وهذا عليك وهذا منك ونو أكنو بودومو بوادونا ما وحلودو إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دون وينيلي دي أكنو بوديدو eyin do ye do na we do lepo lepo e ado dido to won do emeze gbo le ayi bo ohun de ton so gbo mo nkan ton go kon da yi gba supo mele tonu a critique nu mo nkan ton panu kan mi na to dodo mo e ma dodo ye ni ihu ohun taidi ye tin to pe dudu me ba mi wa to dido do na dopuropo mi ton le dodo mo kanli data yi gbaji le we vide to tomele khe data gale ye na mi ni du sigba nde pepe de me hunte bo ye kai na do bai sara e donu re ma wa holudo degu e mi na le ko wa fine aye moktaru nu e do e no gben e don de bu dodo mo alquran chapitre 66 Al Quran chapitre 66 verset 6 ou yana henson pour mina yi pede pede vie ma wa holdo min no tedo mina ze plado fide buna to asiko e ton pon dide eno wana medu kabi dide wana medu kaka je fide di mina mi gbenu kundo devo kaka wa je tan dide bi Allahu akbar
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: لا إله إلا الله
2: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعلمون

0: كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم
1: كنتم
0: تعملون.
1: تعملون يا أيها الذين آمنوا
0: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم النار.
1: ma wa haro iro mi mele tin ta yi gbajile do mi yi se no bo ka so tin to me na yi se le me ma wu do na mi do mi ni hun re mi de le sun mi o me
0: ku anfusakum
1: naam
0: wa ahlikum nar.
1: e do mi ni hun re mi de le sun mi o me bo hun re me mi ton le sun mi o me e so gan ya si we so gan yin fi tu we so gan yin fa mi tu mi ni hunle mi de le son mi o me po me mi ton le po son mi.
0: wa quduha an-nasu wal hijara
1: do mi o de me yedo eni mi ni hunle mi de le son me ni lo mi o lo fi fro eto ma wu gan do yi o se po to gbe to po we ye na yi bo do fro mi o mo nkan ton son mi.
0: عليها ملائكة غلاظ شداد.
1: توئم هو منامو انجل ياوي خيرين دو دمو دو كو يورا دو غلاظ دي يورا وي تو دو شداد و انجل ياوي نله يهوله وين مهي نانو وازون تو ميون مون كوتون مي mo inu na katazo wa to mi yo mo nkan ton me ma wu wa do na mi dodo mo la ya asuna la
0: ya asuna la ma amrahum
1: wa yaf'alu
0: wa yaf'aluna ma
1: yumarun. angeli mo nkan ton le ma ran gbegbe na nu e ma wu do ye ni wa to ga iko de pepe me nunde maudo na yedo ye ni bayi wa yi na bayi do yedo ku ran je moto to ku ran de ta yi gbajile ye ma o ma de to alo de jibo e wa nde pepe to angeli mo nkan ton lego nam ene go do ma wa do na mi bo so go mi ro devo allahu akbar kabira ehe
0: la ta'tadhiru liyawma
1: إنما
0: تجزون
1: ما
0: كنتم تعملون.
1: ما وصل يرو يسنا نقول بدونا يدو لا تعتذروا ليوم إدو الله أكبر كبيرة. إدو مي ما هو أخلو إس إيه وين ويرو يسنا لا قدو ويواتو ما يسنا لا يرو لا.
0: أيها الذين كفروا.
1: إدو مي وما يسنا لا مي.
0: لا